فهل أرتاح؟ فهل أرتاح والدمع ذكية يصفر؟ أغني للحياة، فللحياة وهب كل قصائدي، وقصائدي هي كل ما أملك.